بكسي مستبع عودالبون بطوفاني بدو كوتن بشيدابوني حقيقة جمي دورو كوري خلقي توشي فقري دوري تكاتو ذاتي فرياد رسنادو زيوات.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده.

اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني فجل اللهم بما هو منك على ما هو مني.

وَيُعَذِّبُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين خوشبستان سلام إخوائي قولتان ليبي خوي قول القرآن أفرمي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ديانة إسلام ونادني محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم رحمة بو إنس وجن رحمة إسلام سنجاري باس ما انكرت كافراني قرتوته آجلي قرتوته والروشي قرتوته لم درس معنا تشكى خام سر يك خال أبيش بريتيا لا همو من باور ركين باور من هيا كالشريعة إخوة قولا حاسوا بو مصلحة إنسان حاسوا بو خيري دنيا و أمر ودور خسنوي الشر لتاكو لكومل وهناني خير بوتاكو بوكومل بس لا يزور خلق لا يزور مسلمانان ام اعتقادا ام باورا تويتا او ندراوا زانياريك لسر زمان بلا شريعتك من خير انساني وي وزرري إنساني ناوي وخيري كوملي أبي وزرري كوملي ناوي همو بزمان إليه بلا ما بيه بآوي وعي أو بدري بوي ببيت علم علم بمفهوم إسلام علم يعني نور نوريك أخوي قولا أي خاصة دلي خوشويساني خويوة أو دلا روشنا بيتوا باشان أو معلومات أو نورا لكردار ولا رفتار يا دركه خوي سودي لي ورغري واوانيك لدور بريان سودي لي ورغرن او علمي حقيقي ابي او هذا اما علمي سر زمان او حجيك بسر او انسان لقيامته وشتي زور زور خراب حكي معلومات يكمان هي تبارد بشريعتي اخوي قوله بابي جينا آسيك ببية علم ببية نور حقتي سرزمان نبي مقاصدي شريعة واتا آمان جكاني شريعة إخوائي قولا بينج مقصدي سرسية يعني دين واتا الشريعة إخوائي قولا هولا دابوت يكم بو جيان دنو تشسبان دني نرخى أخذ بها كاني آسمان يعني عقيدة بودلي همو

ایتیایا و خیری کامل ایتیایا تاکه کس دور خاطه و لشر و کامل دور خاطه و لزرر و زیان باش حالت یک هیا او بیستو حودر زی لا ابا بطالی اکاته و حالتی که مسلمان یک تیری خوارده بید یان پیازی خوارده بید، یان توری خوارده بید، هد ماده که بونی هبی بو چی بیر کرو لیرا ای جماعت اکی کردوه ای بو چی لیرا خیر اکی بونانو سره چون که زرر ده کردان نیشتن عظیمه چن تیوسته با کوملگاوه که خیرت هی با کوملگا پسو با جماعت بی که خیر اکی بیستو حو جار زیاتره که خیر نیه و شر هی نتی پیغمبر اخوه فرمی صلی الله علیه و سلم تبارد بو موضوعا من اکل من هذه الشجره فلا يقربن مسجدنا بخاری مسلم روایت کرد اوی لو سی خواده به مخصوی سیره لیا طبعا علماء کان الامتیاز کور هموش یکا او مفعول زیان بخصی هبی بو نکی ازعاج به بو نشکران بو مسلمانان عین حکم سیره کرده فلا يقربن مسجدنا او شي خواد ون زيكي مزلوتا كما نبيتا للرواية كثرة او متفق عليه من اكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلين معنا نزيك ما نبيتا لقل ما نانيوز نكات ليرا بو ما او عبادة ثانيتا ام شريعة في روزة تخطيطي بوداناوا خواي قورة دايناوا هموی لمصلحت انسان آیا هموی زرر لانسان دور خاته و زرر لکومل دور خاته و و انسان خاته ناو منفعت و کومل گا خاته ناو منفعت و رسل روزو روزو که لرمزان فرزا بیر کرو حد مجتمع اسلامی ورگر بو نمونه لصدع تنی تیرا روزوی بو ناجیره بجنوب بسیار خوشی چی زوره لصدا سن نخوش نخوشی چی دائمی آن هیر اویز رجی چی زوره نسبت چیش توشی سفری اگه بن توشی عذر چی شرعی بن لو کات نسبت چیش لو مانا نخوش اکون روش دو روش زیادر کم تر اما کفارت اکیش چیه کفارتی اویه که انسانی برسی تیر کهی انسانی فقیر تیر کهی آیا سود لوا زیادر هیا؟ کواتا نکر نیش بلکو روزوش سودی که کمالایتی هی و هر همو اوی نخوش کوتو و اوی نخوش نکوتو اوی بر روزو و اوی بر روزو نبوا مرج سر فترک بدا خيري كي راس توخوب وفقير وهجع أم شريعته حزكين أوها مكسي بك بعلمك نوري بلا دليا بقناعته وبالزانية كهمو حديثك همو آيتك مصلحتي إنسان وكومل إتيايا ودوري إنسان دور خاته وكومل دور خاته ولا لمفسد ولا زر ولا سر حد 2 مليون کس تو واحد سالی پر 2 مليون کس بسی چون با تیاره و با پاپور و با تیاره و با من چند هزار کس سودی ورگت ولم گواست نوی ام 2 مليون کس هم با تمایی خیر و رفق و راضی با چند هزار کس ام 2 مليون کس هم نانخون چند هزار کس سود ورگریه لفروشتني او خوراكا لليناني او تششتا لقياندني او خوار نبو ام 2 مليون كسا جيقا لخزمتا كاني خواي قولا لقرآن افرمي ليشهدوا منافع لهم عبرون بو حج بو سود ورقرن منفعت ورقرن منفعتي قيامتي منفعتي معنوي منفعتي دنيايش
جگە لەو حاڵەتی تەوبەیە و ئەو حاڵەتە خۆشیە و ئەو شیرینی ئیمانیەکە لە کێوی عەرەفاتەوە ئەبارێ بەسەر دڵی ئەو حاجیە، جگە لەو دەرس و حەلەقاتی دەرس بە هەموو زمانێک ئەوترێ ئەو هەموو مەنفعەتی دەزەکەوێ، جگە لەو تەعارفەیکە لەگەڵمی لەسانە ئەیکا کەلوپەلێکی ژەکڕەی هێنێتەوە بۆ مناڵەکانی. وەرە سەر زەکات، زەکات پارەیەکی ڕاستە و خۆی ئەیەی بە موحتاج، ئەویش لە خزمەتی موجتەماعایە. پێغەمبەری خوا سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم چەند درهەمێکی بینی بۆنێکی خۆشی پێوە بوو بە عائشەی، وتی عائشە ئەم درهەمانە چین دێرە؟ فەرمووی یا رەسوڵ الله ئەمە زەکاتی هی خۆمە. تی ئەی بۆچی وا بۆنی خۆشە؟ وتی یا رەسوڵ الله تۆ فەرموتە ئەمەنە موبارەکە پارەی زەکات، یەکەم جار لە بەرەکەتەکەیە ئەچێتە دەستی قودرەتی خوای گەورە، ئەنجا ئەچێتە دەستی فەقیرەکە. حەزم نەکرد بەو ناشرینیە بچێتە دەستی خوای گەورە بۆ عەتم پێوە کردووە. ئەمە ئەدەبێکە لە ئادابی زەکات. هەر ئەوە نیە تۆ پارەکە بگەێنی بەو فەقیر و هەژارە، شەرتی تایە، مەرزی تایە. ئەبێ شعوری برینار نەکەی بڵێ براکەم، خوشکەکەم، ئەمە پارەی تۆیە، حەقی تۆیە لای من، کالی ئەکەم لێم وەرگرە، دەستت دائەنی ئەو لێ وەرگێ، ئەبێ دەستی ئەو بەرزتر بێ لە تۆ، چونکە ئەو ئەبێتە سەبەب بۆ پاکردنەوەی گوناحت. ئاوا زەکا دەدرێت. لەو عیبادەتانەی تر کە فەرز نییە سەدەقاتە، خێر و خێراتە. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، أي إيمان نارينا خير وخيرات بطال مكان وبمنت كردن بعز يدان هاني آوة باركي بيتي ليس ربي يا بي ليس وبيكي بمنت بسر يا بطال بيتو أو خواي فأبي هجار كردو باللحظة توجواليك أقربية بيت. لەبەر ئەو بە ڕێزان هەر عیبادەتی تەماشا بکەی، بەرژەوەندی مرۆڤ، بەرژەوەندی تاک و کۆمەڵی تایە، هەر فاکتەرێک، هەر هۆکارێک، هەر وەسیلەیەک ببێتە مایەی گەیاندنی حەقیقەتێکی خوایی بۆ دڵی ئینسان، ئەو وەسیلەیە دەبێتە وەسیلەیەکی شەرعی و خوافی خۆش. وە بە پێشەوانەش هەر وەسیلە ببێتە کۆس بۆ گەیاندنی دین، بۆ گەیاندنی بەهاکانی ئاسمان، ئەو وەسیلەیە ئەبێ بوەستێندە ئەبێ لا ببرێ. پێغەمبەری خوا فەرمێ صەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الله إنسان مروض لسر ديني هاوريكيتي ده تماشاب كان بزان هاوريكان تانشين. دراسات علم نفس دي أمسر دما هموي لقل أم حديثة بهوي أو خوش ويستيا وآلو غوري أو خوش ويستيا مبدئش ئاڵوو گۆڕەکە. ئەجا ئەم حاڵەتە حاڵەتی ڕەفیقایەتی، حاڵەتی هاوڕێیەتی، سەلبیشە و ئیجابیشە. ئەگەر باش بوو، خاوەن دین بوو، ئەو باشیەی ئەو دینداریەی نەقڵە بێ بۆت. ئەگەر نەعوذ بیللا دینەکەی خراپ بوو، لاواز بوو، ئەو لاوازیە، ئەو خراپیە ئەگوێزرێتەوە بۆ تۆ. لەبەر ئەو خوای گەورە تەماشای قورئان کەن ئامۆژگاری ئەم حاڵەتانەمانەکە. ئەفەرمێ ئەعوذ بالله من الشیطان الرجیم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه
ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا أما فرمانك بو في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرماني شبو إيما الله يخور رادر با صبر تحملها بي لقل أو كسانا بجي كروي عن تردو تخوي قورا كهميشة ذكر إخواءك ونازي شان هلقرا شيان إيبوان جيبا جيكا لآية كترا وألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ألفة محبة خست نيوان إيوة وإيوي كربا ببرا نعمتي في زور زور دوري نعمتي برايتي بهوي برايتي و برايتي بالتي وأن الدين بقيني بو كساني كدينيا ضعيفة شوكا هستك برايتي آينية واجبي توي أو ديني بفختي بيقيني فيه أمرك إخوائي يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله لقراءتي شا يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله أي إيمان نارين نصرتي إخوابكا إخوائي قولاك نصرتي نارين نصرتي دينا كيف كان نصرت أبو أخوت نصرتك شون أكري أويك عقيدي تواونية أويك هلأك الراسي كروة أو نصرة دين إخوائي أو معرفتك أي زاني أو نور إخوائي بخشيوي أو زاني أريك هتا بيقينا باك هميش بي وفي جنختي عرزم كردن في غمر إخوائي فرمين صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية تبليغكا أم دينا بقينا بايق آية تجب زاني لهمان كاتا او كساني كخرابن مرجى دور كويتا وليان وقدرتي في شو ك او آية بوخير نوى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا دور بك ولو كسيكا دور كوتوتو الاخوة وباوشي كدو بدنيا او نخوشي نفسياني نقل بيوتو لا آية كترة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا إطاعتي أو كسنكي كدلي غافل اليمان دلي بطالة لإسلامية دلي بطالة لناسين إخوائي قورة دلي بطالة للشرم لخواي قورا دلي بطالة لخوشويسي خواو في غمر وشوين هواو نفسي خواي كوتوا إطاعي نكي سرقردان لي هروها لآياتي كترا خواي قورا أفرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كتبنا عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا قال إلى مجلسك أجل قالت بدين كرا بقالت وباسي آيات كان إخواك را فورا أو مجلسة ترك كوب جيب الله أجنا وقأوان أدريت قلم إنكم إذا مثلهم أجنا وقأوان خواي قبرت ما شاتانك إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا أوي كوايوت وأو كافرة كتوش دانسي لقل أن دبيت منافق خواي قبرت كافر ومنافق بيك وحشتك أبونا وجهنم مثلي مجادلة مثلي حوار مثلي قفتو جو كردن وتمان شتيكي تشاكا أقل لمستواي علما بيت بمنطق بكتابي منير أما مجادلة بالتي هي أحسن أما شرعية من يام لقل حتى سيكابي كبيرة حوارك
ام سيستم معرفي خومي بو اكما وقت يبخانيك اويج ايكاتا و الغوري ام علم معرفتك بزاني الحق لايكي اما او بيو سيستم مقدسكي ناوي من دستاريكا من نايلم توجه بنيلي بعض الشت هي مقدسة خاضع نيبو نقاش بين سرباسي في تركا علاقي با مقصدك شرعي ترى وهي كشريعة نفس أباريزي لو في جباس ما نقول له خطبي في غمرة صلى الله عليه وسلم لحجة الوداعة كخيني مسلمان شرسي مسلمان ملك ثروة ثماني مسلمان حرام بو يكتر تاروجي قيامة ظلم تعدى حرام تاروجي قيامة ام شريعتش هاتو بو پارستيني نفسي مسلمان بو پارستيني حياتي او بشانه من باس كدو اللي دستكاني فيشوا بس هند يكتان بي رخم وكا حيات بمفهوم اسلامتي أبي فر بلا كرامة فر بلا عاشتي فر بلا هاوكاري فر بلا خوشويستي فر بلا برايتي فر بلا عدالة حياتك كظلم يتيابو فينا وترى حياة لايقني بإنسان حياتك خوشويستي تيانا بيه تامي حياتي تيانية حياتك عاشتي تيانا بيه بمفهوم إسلامي حياتي في ناول لا إقنية بإنسان دتا ما شاي دورو باري خوك وخريتي عالم بخرة بردامة شناو تشيك ململانية وظلم وشر وآشو بيتانية هشتو بنجاونو روجي تر أتينا قرني بستيك تماشاكا بسي ترينش الراديو راديو كا جهازي كا فيواندي اكي لغل دنيا بوشي سي لفاي راديو لو افريقا زلابي بلان تشلو هج لفاي لامريكا بي الفريقات كربعي زيادة لدانشواني سرزوي وان لويت شلو او غا دولة سي لفاي راديو لويت شلو هش لفاي راديو والا امريكا ليك يسر تلفزيون كواعلم بويش تكواضح تربية لفتك في افريقيا بين راديو امبرناكي مليون هم ناليان امرين نتشونه تبين صالة چونك درمان اغنية بيكا تدنيا و بيكته دجب الشلل دجب مدينانا صالي وهبو الحفتا كان نوم مليون منال مردوه صالانا درمانكش باي سنة باي صفل في امية بالا ميكا سر تلفزيون جماري تلفزيون لأمريكا زياترة دول لرؤيوه لأودسخانة كان يعني مالك يك أودسخانة كيا بس دو تلفزيون يعني هي أو مصرفي حكومتي أمريكي وزاري صحي أمريكي أيكا بو يكت كنخوش بدردي HIV كبيلين أيدز أو درمانو او مصرف علاجيك وزارتك بويك هاولاتي خوين زياتر الميزانية وزاري صحي تنولاتي في افريقيا بإمالين بجهاني سيهم صلعون دولتي ناب نفوستان زيادة خواردني جهان باجناكا ناب نفوستان زيادة بس نفوسي صغاكان ينزياكا صال بصال نابی بشر زیادی بس فاگکانیان با زیاد من قیناک خواردن بو بشر نیه بس بس فاگکانیان هی ولاته که وکو بنگلادش که معدلی داهاتی
او دولت دابش کری بسر حولاتیانه یکی پنجا دولاری برکه سالانه بلام همو حولاتی که امریکی نیزیکی 200 دولار سر وکال افتاگه که یه سالانه به شامپو و به خواردن و به درمن اسلام حیاتی که اوی عدالتی که ابی اسلام لو دقیه و او مناله دروسته به لسکی دایی که همو مافی که با دابینه که هشتایی چاوی دنیای نبینی و میراتی برکه به امرکا باو دایی که هر حرکت زرری ها به با او مناله نی که هر خواردنی هر درمان زرری ها به با او مناله نابه بیخوا جگره حرامه با دایی که با حامله به جنیک حامله به حرامت گرفت کشه چون که ضررکی اچه با او کور پیه پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیه وسلم لا ضرر ولا ضرار ام حدیثت خواه لبری کن دو کلمه لا ضرر ولا ضرار یک یک دکتورای ورگتو لازهر لحفتا کانا لسلام فرموده پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم اما نفراوانا حتی ضرری بشری که تیابه، ضرری کاملی تیابه با استانه به بالا دو روزی شابه حرامه بکره اما نه عظیمه ام دینه لبروی او جگره او نیکوتین ضرره لو من الله حرامه او دایتا جگره کشت مثلی منال کل دایی گبه دیسان فرمانه که هاتو با دایی که که والوالدات و یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ایتم الرضاعة دایی که که ابی شیر بدا با منال ابی دی پارزه لسر موگر ما خزمتی بکا بمنو عبر ریزان حیات انسان لهمو بواری کوا أبي استعادة كامراني دروس كابو إنسانا دوكل بون في غمر إخوة فرمين لا تؤذي جارك بريح قدرك عزيتي دراس يكن نيبا بوني منزلكت أجر خوادنك خوش عزيتي يقن ناخوش إش عزيتي أيو كسانيا حمام قرمة كان بلاستيك وبعلاقة وبمنا إلونانا كهمي مواد صرفانية إساء علم سلمان ديس امزر في نايلون وعلاقي كالولاتي اماها لزور ولاتها تنصالك الغابوة همي بوتا كاغذ شونك او نايلونا كايسوتيان وي اگر نشي سوتيان شوينك زور قولة داجيرك اما همي الزرارة لكيلة دراوسي او دراوسي كبيغمال اخوة فرميه ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه اما نفي اوتم دراوسي دراوسي دراوسي جبريل في أوتم وامزاني ميراسي برافه تويد بهوسي خود حمام لحمام ودو كل دروستكي لسياركته ودو كل دروستكي في غمي خواجة فرمين لا ضرر ولا ضرار او دو كليك لسياراها يبكي بي اس او فوري تيايا كمنال هل يمجي لخفيني وشيت الميشكي يصير زيرك يكي اكوجيه او ماده سال اوروپا نماوه نای کنه بنزینوه هی اوان فیوتری فری لید اما ایمه او ماده زهری که ای به حوثی خوی به فاسکت به سیارکت دو کل بلاوکی تو بمشاره لا ضرر ولا ضرار مسئله دن اصاو مکبره او نرحتی کردوی في سنة 1929 لشاري نيويورك مسح كراب و كساني كفتيشان هي صنعة كارن بيجو اشتكتان بواضح كم هي مشد بكيلو اكرين وزن بكيلويا دريجي بمترو بغزا وقبارج باللترو بغالونا دان بديستبل افيوري نقياسي كي لو غاريتمية چي أبيوه شدتي دن شفولي دن أبيوه
ام علماء نهاتن خياتا آسنگرا حد صنعت كاريكا جهازكي للا جودانين بزانن شن شدتي او دنيك الروجانية تجوي او صنعت كاروستنا للا يكتر وبحثي علميا كردوا كلا شص ديسبلو برو جور زيان ادالة لا جوي انسان او زيانا او دنا او شصو برو جور اگر بردوان بي يتر كريكا جوي جرانكا باش او احصاءك كرا او دناني كسرو شظبون اكتر امجداريا كردن يا تطويري بدن بجهازك يا دور كونولي يا شتيف كان جويان او بويا جويان بفارز بي خواهي قولا ام جوي واد بستردوا كا شوار هزار قوس يك هي لناو جوي انسانا ام توجمي دنك هيد ام شفولي دنك هيد امانا الارينوا لقل عصبي سمعية دنگك نقلة بو ميشك ميشك فيك تفسيريك بلام كدنگك زور بو قيشت الشط دستبلو بلو زور اولي داني ام جسم هلالي انا بريك سواني في عدرو السبه دستين راتا انتيا كاوجي هذي قيل في هوا سنة فو بيز دستبل اخرينتو کسی زور تزیه بدیار او کریکاره و اوستیه که گاده که حالاته کنیه منالکان جن اوستن لیا که منال زور ناست که جوی منال لجوی منه تو زور ناست کتره مفروض روشن بیران منال دور خانه ولیه کسی ین گورکان ین منال بانکن و بدیار او کابره بن که او جهازه بکارنی سو بیز دیسبول افینه دو دوخاتی اوی که اموی متحده بیتی داو یا خود آسنگر بعد التكفي بولاك اي تشيرا اسنا اشيتا صو بنجاد يا صبو زلام كازكا في غمر اخوة فرمين صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار في جماسية كنية وكهوا في سكي بدوكال في جماسية كنية او دلنا بغيني تمن او ما في نية استابت بمكبرة دلنا بغيني بو ايما حرامة بين سر مسلي بانغ مسلي بانغ برزان لا صو بيت هزار أصحابات يغمد إخوات بيتيكي خلب جادبو بانغ بان نيهش وكسيتر بانغ با بانغ كبا بجرسو بآمير وأمان النبوة بدني إنسان بو سنك خوشترين شوازة بو غيان ديني بانغ عبد الله كوري أمي مكتوم لقل بلالي حبشي وشن كسيك بون دن خوش قد دني إنسان لمسافة دورة و قد في تغلط نادي قد ناس يتسكيل دي صبلي أمرك مكبرة فيابوا مكبرة فيابوا مفروضة مكبرة بمنارة وبي بوي برستر بي لمالان كبرستر بي لمالان راس توخو ناية تجورين اسنكتوا اما زور مزگوت مكبري دانا و با امپليفايري تازي بقوته و لآسي پنجري مالانا چن شويني غزانم ورا اوك برادري كاليان استوا لجير بتاني كي و او دسبل ميتره دابني اگر هشتاي نخلو من هيج نازانم آيا اوها ديني خوا اوها بانا وتري بو ازعاجة كالي فلان كس قيراني بسر ما بوشي تو بقي رئيز عددي شون كدنغك بردا فوقي شف ديس بلا بوي نار حددي اما يكي حد كاني هاوارتا اگر دنغكي لا شف كم تربو ازعاج نادي تي خوا ام بشري وادرو كردوا كل بدني برز نار حد بي جا مكبرش برزان او مكبرة قولانا دان راو بو دروي بينا كما شاكي لتعزية ولا الشاية كان لناو بينا بكارينا او مكبرة قورانا في او تري اوس بيلدين لاو سبيكر بو الدرة ودانا بو حوشا اما لناو قاعدة يعني خلطكا كازا كان بلان خلطكا بس لتاو هالفرشي ولتاو مانا بيلي سيتوا بزروات ومالي خوي ناخوجة بيني وجوي لشدني اما مو تأثيري او دنيا
پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم امشتانی همی علاج کرد و لو پیش لسر ام دینه بروین لسر ام شریعت بروین کس جوی گران ناده کس ناراحت ناده لتاریخ اسلامی او شعر قربالغانه تنجاری منع کراول لناو مالانا تنور دابنیم او شعرانی که قربالغن و مالکان نزیکی یکن همو مرز و برون دیکرن لنانا و خانه نانا و خانه لکتب اخفن امته و هی زمانی عباسی کان ابی دوانزه گز تخفقی برز بیو انجادو کلچیش اخی اما نمتر برز بیو قولی او نانا و آیا بی هموی تاشرا بی دو کلکه نیت درو برو ری خلق یعنی مرزی عجایبی دانو استاج و مرجانه تطبیق نبوه اوان لا ضرر ولا ضرار يعني تطبيق تدو بس كديارة ونابر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وصلى الله على صفوة الأصفياء وخير الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود
2: أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: أصبحت أشهدك أشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله
1: إلا أنت. هذا البيان وإمداد شوار جارب فينيت خواي قورا الموتاوانك خوش دبيت بو داود آياتي كردوا.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك منك وحدك شريكك فلك الحمد ولك الشكر.
1: هر كسير بيانيان دا بيخنيت وكوايا بدرجة ورجاء سباز بزاري خواي كردم هر كسير ايواران دا بيخنيت وكوايا بدري او شواس بزاري خواي كردبيت ابو داود روايتي كوا.
0: اللهم

0: ابن ماجه روايتك و
1: اللهم عالم الغيب وشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء وريك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشره وأن أقترف على نفسي سوء أو أجره إلى مسلم
0: إمام ذي رواتي كردوا
1: بسم الله

لأبو هريرة ودجر نوك غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي خواه قبرة نودو ناوي هيا صد يقدم هركز جمردني شوتا بشتوا.

بو كاري من خطايا سرجم يا غافر الذنب فاغفر لي وارحم وكوت ما أميد يا حي يا قيوم إيه ما لدرقات شون أبين محروم

لا شعر جوانا كاني ما مصا ملا عبد الكريم مدرس رحمتي خوالي بي لا وصف سناي بيغمبري اسلام حضرتي محمد صلى الله عليه وسلم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: هاتني مانجي مولودي پیغمبري خوشويز محمد صلى الله عليه وسلم لتواوي بسراني برزو خوشويز پيروزكين

0: احتمال لو كاتدا يلا مرجي ياساي عمر شموليان بكاتل 2004 2005 المواليديان شهاديان نية فشهاديان لا لا عندي جدول كذا ديار السرطاية بفي عرفي إستا شهادة السرطاية نيمانة لا لا عندي دا لا هيكلية إداري نية شهادة السرطاية سبب بنرتي بنرتي كبولي نوع نوما أما أنا شهاديان نية سرطاين مواليديان 2005 ل 2024 تعيين كران يعني 8-19 سال بون قري برترسي يكمي حزبي دهوك وحكوميتيا يعني ام دو دو سي كيس بون بلي كيسكي دامزراندني جرشواني زالكوي امريكي بو وكرتي تندرستي دامزراون كرتي ديترا بو سيو دو كيس بون كقري برترسان بون دروي رين ماكان ودور لا لبنماي يكساني ده تروري امانة تعيين كران ملفي سيان همان او بري وبربو كبتشان كتابي امانا ما جري بستيشن امانا هميشين هميشين يعني كيسي سيام تعيناتي هميشين كرال بكاسو كارو خزني خوي يعني اما استغلالي وظيفي خوي كرديا بو اوا الرجاكي هر زور كاسو كاري خوي داب مزنو يعني حقيقة مش وقت رولي خومان خلقو قداري جناتن آگهدارن که مسالاتو هشت تیبه مانگه پارتی یکی که درگای پرلمان دخستوه لبر محاسوسای حزبی لبر برجواندی بر تسکی حزبی رولی تشریعی من پک کوتوه بلان اما رولی چاودیری من بردوامه
1: بله واتا جناتن ما مستحلیز یعنی واتا هندی که زور جا قصاکن علی پرلمان داخره و پرلمانتاران ایشی انتشیه پارلمانتار لمالوان و موچ اخوان و تا اما بشکل پارلمانتار اگریتو جناب تانو پارلمانتارانی ایوا و فراکسیون یگرتو بردوام لارگ دابون و لخدمت و بدودات شونی کیسو کیشکانی هاولاتیان دابون بتایبتی اوانی که دان مزراون هزاران
0: دیارا اگر پارلمانتار حزیلی بد ایج بکات و وجدان خو ی آرام بکات ایش هيا چونکه حکومت ناویرتن بتو بلیتن تونات وانی ایشی رقابی بکیت اصلی و لبی ایشی پرلمان رقابیه شیسا هرینی کردستان لدو خیگدایه بو ویلی هاتو بو دا هاتی نو خود دیارنیه و معقوله ام گمرکانه ام خالص نوریکانه ام مبارازانه ام اباجانه همویان فی دو ده و صد کران اون ده ضریبه و باجه لسر خلق گران کرا بهاي كهرباء معقولة يعني لجياتي أوا إستاف فائض من هبيتن لدهاتي نوخو عليتن من 120 مليار 100 أظن لبرشي 120 مليار 100 چنكي دوري رقابي زور بي فراكسونا كاني برلمان تكيو دوا خويا تسليمي أو واقعي عن كردوا دوا مش بأمري حزب إجنا كان بدا خوا مام سيدارت إستا لجهود نوزة برلمانتاري هيا في بارتين
1: بلا
0: في بارتين لقد كانت في باريزي هي معارضة وفلسطين ظلم كحكومة أبينتن بكيف خيال إيش دا كانوا نا رقيب ونا عتيد وهيك رقابتي لسندتن هاوا جيش دا القناغة استسيد بك تش جندلي دروز بها أما نقاك للدرياي جندلي كان إيرا شكي خلق ناويرة الملافة كان بإما بدل ناويرة أصرصد
1: يعني لقال أوجه دا خلق بيواندي كدو بجناب تانو لدانا مزراوة كان لخلقي تل استميان ليكري ما فيانا خوري بيواندي يعني كنو بلا ناورن زور عشق ليك
0: بدا خواك هي كم جار من آقاداري خوب أخشاكانم كرد كاشتاكي وهي دوريان باج بو 4 روش 5 روش بايكوت يابون ليرا هات نسر جادا حتى نخوشخانه كه كان خوشخانه هي منالانة او اصلا دوام لوي نكره چونكه نيوي كارمنداني تندرسي لوي خوب بغش بول يعني ردك فعلك يهبو بلام جي قي داخ او ابو كه طلب لمن ينكرت من لقل يان بجدار دم لو قرد بناوع من يشوك دوري خوم همو جارك من خوم لناو جادر بنيوع چونكه خلقي مظلوما اما يقرتو دنك لناو جادر بنيوع اما دنگی دزی و دنگی جندالی و دنگی فشار و دنگی يعني استغلال کردنی خلق نیمانه بوتن با غجدار بنده گلتان
1: و تا اوانه اگر دنگی اوان نبی ما مستحلز اگر پنابو اوان نبن دنگی

0: نبیت پنابو چوی تر برن لچوی تر بتوانن ما فکانه بدستان
1: لیره زیاتر فشاری حزبی هیا لجیاتی او بچنه مثلا بردرگای انجمنی وزیران بچنه بردرگای مثلا محافظه بچنه بردرگای یکی سر بخوی زاخو اچنه مکتبی رای خفتن اچنه لق چونکه ازانن لیره همو جمعه کانی حکم رانی لدهود جر کنترولی حزب دایا استا مدیر عامک هیچ نسخلات کنیه لا لدهر ایمه همو بدستی لقا لقیش با عازی مکتبی رای خستنه استا مکتبی رای خستن لیرا وای لهاتوه یعنی وکو حاشا وکو بلین خلق دبیت روجانه بچنوی پاوفی بکن و او ایش خلق برواتن او ایشی که استا حزب دکات لیرا مدير عامك ما تواند بك أو دو صلاتك مثلا لجنائك يحزي هيا يعرق خالك يحزي هيا ده أول دي كسي إدارية جلبر أول خالك وابير دا كنوك مثلا حبي كامو آخر دبي بيتشيني لا يحزب أماش حقيقة كلتورتي غلطة أما بوچونك غلطة أما تيروانينك غلطة نابيتن حزب لحكومة دورة تربيتن بس يعني الحمد لله بو خطوانا كيسا إما ديكين جرأتك بخالك دروزوا لو كاتتها إسا كندين نلسي ديترم بوهاتوا ومش مش دبخشة إن شاء الله بتواني زياتر درقا بخالك بكيناكو أما بلين أما غلطة غلطة بس با عدالات هبيتن أجر تعيناتها أجر تعينك هبيتن باب كل شهيد بيتن وانيا أجر تعينك هبيت باب كل بيش مرجعك بيتن أجر تعينك بابو أو إلى كان بي أجر تعينك هبيت باب أو بو خو بخش كان بي شخ خو بخش إيرا بنت طالع خو بخش بيش كورونا بكاتي كورونا شهر خو بخش من إستش خو بخش أولوية بو مندبون أمانة وانيا تعينات دبيتن شمولي أمانة بيتن يكرة بر فرصة كي لو هالصفات تزارة بكات هل يكشوي أو كرة بر فرصة ها بملايلة يكشوي أو كرة وانيا
0: بلا
1: يعني شو حاجة تبقى بين صاد وشفات تزاري مية ثانية أو أبو زامن كردني مستقبلي أنا وهو هني بخلق ديار بكان كائمة هل ظلم دكينو كيوش بيدن قلني ما بردان دبين إن شاء الله بتواني او كلتورة بيقورين
0: ان شاء الله ما مستهل السبارت بكرتي تندرستي لتش استيك داي لسنوري بارزقاي دوكو بهدينان مثلا بيداوي سبزيشكيا كان نبوني كارمان دي تندرستي لان خوشخانة كان يعني لتش استيك داي كرتي تندرستي
1: كان دي كرتي تندرستي وكو حمو كرتكاني دي تر ليرا زور لعوضة او مثلا چن نخوشخانة كان هر او نخوشخانة كان سركاتي پيش سر هلدان كرابون هر وك خون يعني هيك أو من أبينا شو كمل خلكي ديريني باجيريا شاري دهوكم أو نداوي دي هيش كوتنو لروي بنايتي نخوش خانة أو ليرانية إستا كان بنايت هبون وكو هيكل ماون أو دخصال حصال إستا ألين أبي دكين تكمل دكين بس أو بنايتنا أو نخوش خانة محتاج ميلاكن أو ميلاكن ميمانا ميلاكي درستي إيرا بقبتي قصي في قصي مديري صحي دهوك أليتن إنا حاجة من بتعينات هيا نجيكي دو هزار خوبخش من هيا لدهوك أكارتي صحا
0: بلا
1: باشا خوبخشانا إسا برو صيدالية لوي خوبخشا برو راده استقبال خوبخشا برو أويدي إنعاش خوبخشا برو هر جيغايك لوي بخوبخشا يعني خوبخشاش حمولي چند صالة يتر بكار ونيا إذا كبو اللي ربو با أويدي بايكوتو بلين ما نجرتن ينكر بار بلتن يكمل نخوش خانة من هي نخوش خانة منالالة أو بكوت بكوتو چونك ميلاد زور كما ميلاقات التعين زور كما ولش يعني لروي إداريات ويدي همو الأسر بنامي لهاتو وانا تعينا يعني قزم قرب دستان وبرغ براني كردي تندرسي ليرا يعني زوربيان بس بتاري حزب تبهري حزب راجيبو مرشحي حزب كادركي باج بتن اتوانت ايش بو حزب كات مشكلانية كفاءتك يتشان بتن لارو كليشايكا تعيني دا كانوا جانبا مديرو وخوي با كارديرو و كادركي حزبي ادين الزيادة لكادركي مهمي كأيشي حوي بكاتن يعني بدا خلا إستا ليرا خلق زیادتر رو نه کرکی تلبه دکن
0: ما وصا هلز ایو مفاتحی وزیری تندرستی تان کردو لسرم بابتی تندرستی که کارمندی که تندرستی زوریان پیویسا 2000 خو بخشن لو سنوری یعنی مفاتحی وزیری خود برپرسانی حکومت بلین لحکومتی هر ما مثلا مفاتحه تان کردو بوی که
1: برگ جگه داخل لیره ام حزب خویان لپرلمانتار گورتر ابینن من چند جار حولم داوه برسالة بتيواندي اتصال بمحافظي دهوج بكم هرچند خولي پشوتر اتصال من بو ايش من بيكا وكرت بلام ام جارة هر والامي من نادر اتو مجبور يوكاتا كامانا خويا برسر ابينان لا مينراني خلق من قصان كل قال وزيب ايش ام كيسة لسر كيسة كي ديتر يعني عجيب ليرة هيا استا مثلا كساكي بطير المعاكان دبيتن درچواني كلية طب أسنان يكم جار خو بخش بيتن إن جار بتوانتن بتشب عيادك بكاتن يعني لعيادك إيش بكات وانيا أما رينمانة رينماني وزارتي التندرستين عجايب ليرا أويا دكتور هادوة قالت من مستعد من دوصال خو بخشي بكام وز دكتوري ددان أظني تشي دكال لك تشري كاري إداري هيا ليرا أبنا محافظة أميرتن ملفكي بو آسايش او کتابم لبردسته آسانیش قلیتن ایما لبرجواندی گشتی نابین که ام دکتوره ببی بخو بخش اخوا سیدی ام الیه بکی ام ظلمه بکی بو آسانیش تو رازی نابی واللهی لروی امنیه و حتی کس هبو لیره مستقل بو دیلاین بو ها قصان که لگم رازی بوتم لبرچی بوت اکیر شتک هاو تو اچون که باوتی او دکتوره هر اینیه بود اهلو بر اوه سيدي بس يعني كم عيارتي هي كتو ببي بخو بخش أقو بي بالتي خود بديت يام براتك بديت كلا لفكريك ديترا حلقي آسايش بوتشيا يعني نظام احتمالا لدباري اوش تهرمية حلقي آسايش بوتشيا معقولة 6 صال 4 صال 5 صال تلازان كويك بخلقي دهود بي خلقي او شاربي وانيا در بكي دوي تحويل الدكان بو آسايش عصايش راي خوي بلاتن والله من بابر جواندي أبينم يا من بابر جواندي نابينم اي وضعيد هوك آوايا استخلق مجبور كران شي بكان لو كاتا كببن بخو بخشش برون فورمي حزب بربتنا وآوا ديتوي عصايش لسريان نامينكن اي شي حكم رانيا اما شي باسي كاما آزادي دكان باسي كاما داس پروري دكان باسي كاما حق وحقوقي حوالاتي دا كان كأزادة لا بيروبو شونا كي خوي يعني أزادة لا دينة كي خوي أزادة لا شي قومية أجبت مادل حوالاتية إيه خلق صالك أمينة انتظاري آسايش تموافقة بدريتن كأما ببيت خوبخش ينبي تركي صحة ليرا تركي ويرانا من قشتي صال الشموتوة بوزير وتم تنیا لنخوش خانه کانی دهود تنیا اویدی هیا
0: خوب بخش
1: سی سبا لای ایوه پیالا لای ما پیالا تخت سری اچی اوید سری رک بتو ادن علا مجیگاتا برو مجیگاتا لوی بخواه کا دکتور کا تشخیص کا علاج کا درمان کا اویدی همو لدروه اینی همو اچی دروه لدروه کرتی حکومی دبیتن پارک هبیتن اینجا بچه نخوش خانه حکومی یعنی بداخوه استش امانه بنیازن او کردانه حکومیش ماول بیتن بچرکه که پای
0: بچه حتم لسر امش پرسیار کم ما مستحلیز آیا دامزنندن نایاسایانی که بمشواز اکریام کیسه گندالیانه تنها لفرمانگ حکومی کانه یا خود دروی کرتکانی حکومتی جی کرده تایبتی جی گرتو تاوه
1: اوی کرتی تایبتی لیره کس ناتوانتن هیچ ایشک بکار نه بنگک او پیششند روژه که نخوشخانه هانا لیره دخلان بو چنکی کرتی تایبت بو چنکی کسک بو لا حزبی دفالات نبو هرچنده ام نخوشخانه کمترین نرخ دان رابو بو او که نخوشخانه ام نخوشکان بتوانه لوری چاره سری خوی بگر بگرد با چنکی آسایش رازی نبو او چند مانگه که دخوا پیش چند پروژه مدیره که هاتو به رسمی اعلان کرد که ایمه ام بناته ام كلو كرانا افروشين بمزاد علني اما حكم رانيا اما حكم رانيا اواني ليرا اتوان كرتي تايبتي بكن دبيت ان يكم جار حزبي دا صلاة شريكيان بيتن شكرنا بيتن دا تستقاني ايرا شريكيان بيتن لحزبي دا صلاة بيتن انجا بتوان كرتي تايبت بكن اگرنا كس دا صلاة نية ليرا لأيشي كرتي تايبتيش بكات
0: ما مصلا عليز يعني اوان باشكرا چیانو بوی که امن خوشخانه تایبته هانا که بو خدمتی خلق بین رگنا دن بکریته یعنی به اشکرا اوان چی الان بهانه ان چی بو اما
1: او محافظی دهوک لم مؤتمر صحفی دوی او مدیری خوشخانه هانا او لدوانی دابو هات که کنگره روجمانی بود که اما هیچ نخوشخانه اک دانا خیم بلام نخوشخانه اکیش ناکیم که موافقه وزارتی سخلمین تندرستی نبتن آخر او مدیره که هات علیتن او موافقم هیا بس آسایش راضی کردوه وکو او دکتوری دیتر
0: بلا
1: بو چونکه او بیرده کنوه که تو خدمتی خلق بکی بویان خرابه تو بهانه خلق بروی بویان خرابه مستقبلی سیاسیان خرابه یعنی هموشتک اخنه میزانیه برجواندی حزبی خویان إلا برأوا وضعي دهوك وضعي كي باشنية بس تكتو بيه دهوك هندك جادكان أبيني جادكان دابيني بلان أم جادنا شبه موشي فرمان بران كرا وليا شف موشي فرمان براني هرم أغاني أتوانن شي ببكا هريمك بيتر سر لنوي دابنن بس يهوشن سيحوط مليار دولار إستا قرضاري خلقو موشو كومبانيا كانت حكومتي هريمي كردستان وكان جاده بكن او جادانا لبرو لو جادانا كان خوشخانة كان هيا كان قطاب خانة كان هيا وانيا كان بناي حكومي كران بناي استا بناي حكومي لا إيجار دانا بطنجا ورقي بسط ورقي مانزانا إيجار بصاحب خان وكان دادان معقولة حكومتك ناتوانت كان بناية بخوي بكات بو مدير يكان يخوي بكات
0: كواتا أماش يكيك لكارساتا كان كبناء كان ينهموي بكري باريكي زور لدهات الرابو كري بناء كان ين لكاتك تخوان نتوانن بناءك بو دامز راوكان يخوان دروس كان
1: لسر جادي بارزان ليرا يكامين جادي رئيسية لدهوك يكامين جادي رئيسية و دوك هموي دو جادي رئيسي هلا لسان تالي دهوك او برام باريتي منطقة زور راقية لسر او جادة سي چار بناي جوري حكوميتيان كرانا بهيكليش كرانا بهيكل باشا لأرقى منطقة من متابعي اوانا مكرت استا حتى بردي بناغي او بناياتانا نماون اما جيغي قومان هونيا
0: بلا
1: او بردي بناغا لبرشي لوي نماون خيرا چي تيايا اما نبنيازن چي لن بناياتانا بيكن او بناياتانا كربان او اندبر جدي خلق تيابو بناياتي جوران منطقاتي راقي جيقاي قراج ووسطان سياراتيان بناياتكي مدرينن بالان هندكيان ده صالة هندكيان حظ صالة استا بسين هاوي ديكران وهندكيان ايش بقفل درجان داخلتو وكس نازانة چلن بناياتانا ايكن إما لواء ترسين كم حكومته لا خولي بيشوتر ياسايك يان بكر كرينو اعتروشتنو بكريداني ملكو أملاك الدولة لواء ترسين أماناش روجك دروش سيدي روجي ديتر أمانا هميان بكروشة بدن دخلك يكي ديتر وهر بناياتي حكومي استا دائري حكومي لإيجار دا إكا بلان يان يعني إجر حكومراني وابيتن بارد بيتن بتشوف ترين منالي دوك أتوانت آوا حكومراني بكات أتوانت دخلات بكات بس هو بناتنا نايكن إسا أرقى منطقة الليرة في ألين جدي نخوشخاني آزادي لا تنشتي أساساتي ويدي نخوشخاني منالبون هي كاس نظانتن شي بيديت نايكن أوا بو تمامي نايكن وأوا خلق دهوت إسا نفوس يان زورة بس نکن
0: کوانتا ایوا بدودات شونه کن بو ام کیسانه بو بزنن امانه بو تاو نکرین ام چی لپشت امو هی که ام تاو نکری که با خشته کی خدمتی گشتیه که فرمانگی کی خدمتی گشتیه نخوشخانه که فرمانگی کی حکومیه اما لپشت ایوا بدودات شون بو امانه اکن که بزنن هکارچی که تاو نکری تو باشی وازه هیل دروا تو
1: محاطات ولانی امنادت برترسانی اداره لیره زوربیان لصده هشتا و نوت ناویرن ناویرن والا من بدن و بیرده کنا که والا مینن بدن بویان نخوش دبیتن و دو بیانی اکویت بر مساعله و بو او معلومات داوه با پرلمانتارک ایتر لیره چون که بمعیاری نهمی زوربیان دانه غامن لا پوستی خوان اترسن دوام اگر بین حکومت حکومت تصریف اعماله لكي كرسين سيام ايمال زور جار لبرايقاي دستي سلوكاتي برلمان طبيدا صلاتي ايمال او دوري رقابي خومان كردوا با توجيهي سفيار بو او وزارتا مثلا ام ديناتنا تابعيانا بلام استاد دستي سلوكاتي برلمان شمانيا يعني ايشي برلماني ام خولة بحقيقة قصرين خولة شكاتو دستي سلوكاتي برلمان اتنبت مانيا هولی پرلمانت نبید کلوه والامی من ندا من بین نو هولی پرلمان برای گشتی روم بکمه و ام گندالیانه هل ای اوی شنیا ای امینت اعلام و دولی رقابی دادگه
0: تا
1: و خلکی هریمیش ازانین بداخوه بداخوه دادگه و قانون لحرم بیشتی افیش آسید انشاءالله متفائلیم
0: انشاءالله
1: در انجامی ام دو کیسانه ببینیم باید مجدهک بخلق بدین بلین واللهی قانون حیو یاسا سرورو فعلا بر پرسک و حوالات یکی آسایی لای قانون برنبری قانون یکسانن وانیه نفرک پارتی و غیری پارتی که گندالی کرد برنبری دادگاه یکسانن نه عشیرت و نه بنا مال و نه خزم و خزمایتی و نه حزب اتوانتن عدالت بواسطينتن بس حقيقة وايا واقع كي إما وايا
0: بله ما مسهل از لکوتایی تو مجدع دیتا او خلکی او سنوری پارزگای دوگ او خلکی که ما فی خوراوه او خلکی که چند سال خو بخش دانه مزره او خلکی که تواوی کردو خویندنو اوائل کانن تا اصال مالوان و دانه مزره ون مجدع دیتا امانه که بدوه ام کیسانه و بیگین تا انجام بوی اوانی داد پروری و بده سینالی معفکان یعن بزانن
1: یعنی من اوانه پش راز بکم مطلبی ایمه لو دوا کاریانه چی بو حال واشاندنی گری بستی بستو سی کسی که در چوی زنکوی امریکیه یعنی او مطلبی ایمه دوام او بستو سی کسا پر بکنه و بکسانی یعنی با اولویتی که چی چی بمعیاره که حبتن جگل معیاری حزبایتی لبیتن بخلکی شایسته پر بکنه و اوی دیتر کسی دیتر چونکه او دو سال تی پاریوه دامان کردوه برای بر لگل لجنه تکی لگلی بودون لجنه دامزراندنی همون احاله ایدی بن احاله محکن بن دوام بدوداچون بو او سیهو دو کسه بکن کل سیهو دو کسانه یعنی دروی یاسان یان مرجیاسایی کمنتیانیا یان هی لجنه طبیتیانیا یان هی سوابقی هبون لنو او کسانه دا او مطلب یانه مطلب ایمه بس من مجذب خلقي دهوك زيادة بدل شكله كيف أنا ولا بعد اسمه هي خلقي دهوك إن شاء الله كفعلا قانون سرور بتن أو أنا سودي اللي أبينا كيف سيدا بشكرني الزوي لسر فرمان بران ليرة كيف زور جوريا وإيش ما لسر كردوا وجورة ترين جم ضلي لو كيف كرا لبعدنا لفارس غيد هوكو إذا رئيس بخو بخو إن شاء الله أو تا توا بیتن و بلدان زیادر جبه در سمان بین ادینا رای گشتی با بزان و چی میکانیزمک قادر ام حزبانه تود من دن لو پارچه زویانه که بر یارک انجومنی وزیران بو تنیا بو فرمان برو پیشمری و خانه نشینان بو او کیسک کیسی دیتر من هیا کیسی قاربا تا مشکلی خلق اویا من خوشکم فرمان بره و حال سرکشی ما مستایا فرمان بره پیش دروش هات نمامان و تی کاربا من قطع کرد و تی نبر چی چون که قرض دادم به 280,000 کاربا باشه موچی خلق درایه موچی خلق درایه که خلق بچتن او قرض بدم و تی ایچی دکن گوتی والله قرضم کردوه قرضم کردوه بیما الان استا قرضش بدن تب بیانی اما بی کارب دبن اما عدالته مع عدالته ورا سيدي او بلدانه كلا بردس مانا سيدي بك خلطانك وهندك جيغاي حزبي وبارقايا بملايين دولارات يخوش بني عن قطع لبهاي قربة وعدالته
0: للاك ليخوش بون بو انا اكري لكاربا للاك كاربا كوجندريتا ولا خلقي فقير وهجار
1: خلقي فقير وهجار ودستاك وخدمت كاري املة ما مستو بشمرجاو خيزاني شهيد كاربان أبرن برنبري أوا لخوش بول ببارك كاني حزب ومؤسساتي حزب ديكن بملايين دولارات أوا كيسن أيدين براي دشتي كيسي خيزيني بالامان هيا كيسي خيزيني بالامان هيا كيسي زور هيا أو رجاء كمؤتمر صحفي من بو لوي رجنا ما وانا كوكسيرا كده وتم لهمو متأكد بالله همو زور في وزارتكان إذا كيس من لبردسة وشاكوشي شويناكين وتنازلي شويناكين وإن شاء الله بردامج دابين بقوي بخلق أشكرا بكين أم ده صلاطة شو ظلمة شنا عدالية شو جندالية دكاتن وأمانا هموش تقبان بس أرقيان دارن تانية نالن إيما حكومتي شكمنا بدن حكومت حكومات أقل عندك بنامان حياة لسر تشكيل دا بيتوانيا
0: بلا
1: بنامان ليراني جمج دا بخالكي دا دين لسنجريان دا بين حالتشتيان دا بين ببيتواني خومان من هر واقع لين مامسا
0: بلا
1: تستيما دي كرسي من حياة بكي قدو إسلامي كردستان لدو حكوانيا
0: بلا
1: يك ريوة برو يك ياري دا داري قطاب خانش من نيا لباتينا بلا يك ياري دا دار من نيا که او کیسانه به دست من بگیتن ممنون یعنی چون که اوانه یعنی جرعت یعن هن که کیس به اینه بگینن بلان بیدنک نابین بپی او توانای که ایمه یعن هن ایمه دو کرسین وانیه
0: بلا
1: بس هگر تغییری منکر نکین اقلها انکاری منکر دکین انشالله بردامش دبین و اما پشیمانش لینابین ومستعدين بهر در انجامك هر در هاويجك لسر اشكرا كرديني ام كيسانه لكي
0: زور سباز ماماستا هلز احمد كناس رابا هلز بوتانيان دائم برلماني كردستان لفراكسيوني يقرتو كالا دهوك وراستا وخول ري بيونديو لقلمان ابو سباز بو زانياريا كان سباز لقلمان ابو
1: سفراز بنت دور لبالاب ان شاء الله زور سباز لكي
0: بسرانی برزو خوشویز بمنده زیادی نکو تلقی امرو لبرنامه لگل نویندران تلقی که دیکه و بابتی که دیکه بخوای گورتان سپیرین خواتن لگل

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: biryani O vliu la peçavra Harçili an relera Seyru batamu vertiera Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seyvan Seyvan o surin can Sabat u sovin khan Lan o uliyek çazam La veseley birinca Hamu yani khun bas
1: Mahmud bas
3: bas bas bas Mahmud bas bas Bas brinji Mahmud, jay mitmanu khwasti hamwana Boylana humyana bas brinji Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: Tanya mali gniya, malku saratayi shinwaya Lera la tanish parki hawari shahar Panjarakan barau juwani u arami dakriyanawa Tahar bayaniyak hasfkei lana udali surujde MJ Holding گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشته جبونکانی لسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونی شینوی نیشته جبون لMJ تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتو سلیمانی
5: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوی کی خیرخوازی وقت چرا یکی گشا لتاریخی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیت هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککیان دلی هموم رو وکی هستیار ده جینید
6: صاحب سن ایم دالم کریتیمو يعني هيتي شنيو
7: اسماعيل جوانا كشنا خوشا
6: احنا خوشا طاونيا داوا لا لا دخلت شي خير فاز دكم يعني يارمتين بدن ببنس يعني ببمس عيب خان خو
5: ليك يقل قرك هجار نشينا كان يشاري هولير لناو كولانا بدنغا كان دا خزاني كي بباوكي كريتشي دجين كبار جراني جيان همو درغا كاني لدا خستون تكاتون لدايكي كو سيمندال كي يكيقل مندالا كاني نخوشا
6: او مطبخه زيمنا زور زور قرمه يعني حتى شي واشتي شي لي دنم زور زور قتكيا يعني دبرجيم زور زور قرمه دعوات عن لي دكم بعد هنا مورن
7: يقين كان ادمي اغري دوزخ چن لوردي چن بابلي سبي فرميسكي كي افريكي بكسو بيدس او فرميسكا ان شاء الله دوزخمان بو اكو جينيتو
8: کاتژمێر 5 با کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا FM
9: هەر چوار سەرۆکاتێکی عێراق بۆ تاوتوێکردنی سێ دۆسی هەستیار کۆبنەوەی نائاسایی ئەنجام دەن بۆ بەردەوامیدان بە بەرهەمێنان کاری کۆمپانیا نەوتیەکان عێراق دەکرێنە 24 کاتژمێری وزارتی کارەبای عراق نزیکی 550 فرمانبری وهمی و ساخت ئاشکرا بوون کە موچە بەناویانەوە وەرگیراوە.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: هاتني مانجي مولودي پیغمبري خوشويز محمد صلى الله عليه وسلم لا تواوي بسراني برزو خوشويز پیروزاكين

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: کاتژمێر 9 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: بۆ گوێگرتن لە ڕادیۆی سپیدا اف ام لەسەر ئینتەرنێت سەردانی یەکێک لەم دوو سایتە بکە سایتی سپیدا www.speda.net یان سایتی کوردی بە ناونیشانی www.kurdu.org PDFM 106.7
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
3: هاتني مانجي مولودي پیغمبري خوشويز محمد صلى الله عليه وسلم لا تواوي بسراني برزو خوشويز پیروزاكيني

0: هي أوانية مراسي عوائل بكري ونارحت كري وبنوت وبأو أو كمان على كاكا بخوا بدر رجاري أويته ببتدي تنكري هم ديز ببيزني بيزدزار كري إتنا زعم على كيو إملاتو خال بيتو هم يهر كسر ونارحتي وناخوشي
1: جان ایم زور سخته. براسی جان من زور ناراحته. هر ل موادی سعر که آن من حتی اگه بنزین سویت منی بالان سویت منی که بوی زقا کشته کی روزانه براسی.
2: خطا خالک. خطاي معاش خوره. اگر تو دوام بو حکمت نکی تو لقل یا نبی. اوی اجنات وان آب حراتی خوی. او بنزینو. نوت وغاز وهمشتلس خلق جرانكا
3: اگر بعدالت وبريكو بيشي بري بس همو كردستان كاتل او بزين همو افلوشه بودره ورا منچن بو هولرو يموات سير كتانكر ديره وبوتاسو جوستاو
4: وضع ما زور خرابه

Amin ben nisbetemi taban hiç şiddetleklem kurusmaya barastı. Taban hayat-i nisai, evi nisai de dürü taban tenure ya, kamisa. Taban tenure ne hakkını ya, zor ne hakkını ya. Hadi modelata bakoy. Ekostmata, sakata yani kaputa, kaputuş aynı. Bakoy işte de her çiçek göre koy yani. Haştayakan, amın müşteri ma bua, yani la burada her çiçe çiçeği zayi la bomda duri. Burada manha bu, taban ve zori burada kay, çiçeği zayi la bomda uyda duri. Kıyasında kız aynı om la bomda duri. Ba orada kay vakt koy, suma Britanya, la sar apreta çiçe nura kım dit, la Britanya hatim lera tatbikim kırda uyum duri, o modele, taban modelata, hamı çiçe. Lo edelim hayati zavka fanna. بدايه دبي الا صبرت هبي صبرت نبي فيره ايش نبي هسه حياتك كان زور باين بس بانتوري ده زان بو نه حيات يوا بس حيات ثواني حياتي بحره برونا وشك عمق الشك دبي تلش من دالام بدوري دبي تلش افرتام بدوري دبي تلش بيام بدوري هم تشتاق دبي بزاني بدوري ام نستا زور تشتاي بزماني خومنا لهم حياتك كان دم ناسن هر شي تشتاق نلا دسم اسبي او زادلم تنا زانم لكن أخوهم دليم تسنى زانم شوك خياتي بحر بحر طبعا أمن لو كلا بري ذكرت يعني زياتر زوكم ذا كتسري شكاي كذا يبر لما لي لبري ذكرت مقصد كيف يان بيدهات أي أيوة لبري ذا ديت لشي دوريا دهات ناد كا قليل أو شمال أبو بدر اللي فلان دوائر كان زور باي أمن بانقا كان لهوليري او وقت حمو موظف كان كاتب عدل او جنا كان افرت كانوا ايش عندك للدائره يعني

0: كان باسكي
1: راسا
0: شار سريش ما ام بيه وزور كيسي جهاتونه تلا يما بيتري ما غان نتوا دائما ام قصيبه كورتي كاتي كجنكت سكالا اللي تي تشوي لاي بارزرك معناي اوني كي يكسر صد لصد اللي وجابته نخي تو خو سرداني بارزرك هم افرتا كم بياوك لواني بيك غنو يا سمن دائما ونقصي خيرك ان لقال هاوري كان معنا او نبرام ام بجابونونيه راغي ان كانش با ماشيو اما ام امارك بلاو يكين ولي ردستان خوش بيو ازيتان كيشا بوني خلق بترسينين بو اوي بيت عاملين دايكو باو كبر زكان هوشيار بن تكاب او امر رونا يا تواني
1: اميدكين هميشه هوشيار بين خوشبختي لهمو مالكانا هبيت كم ترين جو بي سي جابو نوبين ناو برغ ورغرين وغرين ولاتان

0: درود بحری نور روژ ایمانی کانی درود دریای محبت هناسکانی شیانوا توشوی ری هتا هتا یونشتیمانی چاوروان کراو گران بدوی او دیوانانی کبیریان لخوشیکانی خویان نکردوو چاویان لپلو پارو پارو نبو چاوی بینایتان بکنوو ایمانتان رزگار بکن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يواراني درود كوري ذكرو چراي فكرو درياي محبة محمد صلى الله عليه وسلم سنوري آوابوني خمو بيري رزقاري إيمانو رهي لباراني رحمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
1: سلامي إليك صلاتي عليك رسول السلام
2: عليك السلام
0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

0: لگال نوینران گرفتو که شکانی هاولاتیان لگال نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموان لبلندوی رادوی سپید اف ام یک شمان کجمیر 315 خلک ام برنامه تان پیش کشدکید بنای خو غره مهربان سلاوتن له بیام کاته تام باش بیسرنی به رزو خوشویز خو من به خوشحال زانی لال خیچنی برنامه لګال نوینران به خدمت تنگیشنو به قصه کردن لسر پرسیګ لسر بابت یک اویج بابت کی ګرم امرو اشکرا کرنی کومله کیسی ګندالیه لسنوری پرزګی دوه فراکسیون یګرتو اسلامي کوردستان له پرلماني کوردستان پردې لسر زنجیره ګندالیو پیشلکاری ګوره له دوسی د مزرندن لسنوری پرزګی دوه لا دا که چندین کس به مرجی یاسایو به شوی نهینی له د مزرعه حکومت کاندا جګیر کراون لکاته کیجدا که هزاران کس درچو د مزرعه منه له ګلسې ک مکان کلمالون او تاس د مزرعون بخصه کردن لسر او پرسه گندال یعنی و اشکرا کردنی زور برریز ما مصاحل زحمد که ناسرا و به هلز بوتانی اندائی پرلمانی کردوسان لفراکسیونی یگرتو راست و خول دوکو لسر یالی پیوندی لگل مانه ما مصاحل سلاوی خواه لبیا
1: سلاو لجناب تنو لبینر و بیسرتان
0: ما مصاحل از باب زنین کامل کیسی گندالی لسنوری پرزگای دوگ لنجنب تنو اشکره دکرید که ام گندالیانات چین و کیسکان چین لچه بواریک دن زیادر؟
1: او دو کیسانه که منو ما مصاحل اسلام بنینراتی فراکسون چین لی دوکاری گشتی پیش دو سه روژک لسر دو کیسی دامزراندنی نیاسایی بو که او دو کیسانه کیسک تابعی وزارتی تندرستی بو کبابی بریاری انجمنی وزیران اینجی دو 2025 دامزراندن به همو شوکانی رایی راوه لوانه من ضمنها گریبه دوی در کردنی او بریاره به منگک بضبط کلپ اینجی دو 2025 او بریاره در چو و تعمیمی ریماکانی وزارتی دارایش برایه به همان فقره کنابیتن گریبست و خوبخشی و دامزراندن به هر شیوک بکریتن تا بریارکی دیتر در بکن بلان بلششی سه 2025 به کتابکی نهینی وزیری تندرستی موافقه درا به دامزراندنی 23 کت لزالکوی امریکی که زالکوی که نا حکومیه کلیجی پرستاری همویان کلزنیان با عقد به سرداهاتی نوخو به موچه 500,000 دیناری اما که درده طبعا اما مخالفی بریاری انجمنی وزیران بو اما مخالفی گشتاندنی ریمایکان وزارتی دارای بو اما مخالفی قفکان وزیری تندرستی بو که ده ایت دهوکو لوی قفه دکات علیتن اولویتی تعین بو خوبخشکانن چونکه لیره برز لکرتی صحه لیره ویرانه نیوی است اوانه ایجده کن لنو کردی صحه خوبخشه کانن بین سال و چار سال لوینو تا ایسا هیشتک نمصیلین دیار نبوه نبه گری بستو هر ماون بخوبخش اما کیسی دوام او بو لیره برگو بری برگری شارستانی ببیانوی اوه که بنگه که تازه نه بعدی که منطقه که همو نشتجه ازدین لوی بنتی کی برګری شارستانی داب مزرینو او ناوی هنده کس بلجیان کردود ابو وزارت ناصب و داب مزرین بو او بنګیا بلان بجی جګی داخه او ابو او سی هدو کسا کناو یا لو قائما دان دو سی ازین او انا یتر همو کرو او کچو او کسو کاری برپرسانی اداری و حزبی دهوکن دور لمرجکانی یاسای امناوانه اختیار کرانو و که موافقه هات امانه داب مزرینن مفروضه لسر میلاکی او بنگابن که بنگی با عدریه ام کسانه تا ایستا بشکی زور لم پولیسانه دام ناکن و به موچه 760,000 و 913,000 کرانه بگری بست اما کیسه که به یک قائمه قائمش هبو همان برای وبر کسانک دامزراندوه که خزمو کسو کاری خویانن بونمونه قری خوی قری برای قري براي قري خزم قري بور قري يعني مجموعاتي باش وهميان تمنيان زور يعني احتمال لو كاتدا يلا مرجي يا ساي عمر شموليان بكاتل 2004-2005 المواليديان شهاديان نية شهاديان لا عندي جدول كذا ديارة سرطية ببيع عرفي إستا شهادي سرطية نيمانة لا عندي دا لا هيكلية إداري نية شهادي سرطية إستا بوبا بنرتي كابولي نوامة أما أنا شهاديان نية سرطية مواليديان 2005 ل 2024 تا انکران یعنی تمنیان 19 سال بود. کوری برترسی یکمی حزبی دهوک و حکومیتیان. یعنی ام دو سی کیس بون بله. کیسی که دامزراندنی در چوانی زالکوی امریکی بود. بو کرتی تندرستی دامزران. کرتی دیتر او بود 32 کیس بون که کوری برترسان بود. دروی رین مایکان و دور لبنمای یکسانی دا پروری امانه تا انکران. ملفی سیم همان او برای و بربو که به چند کتابی امانه نه گری بستیشن امانه همیشهین یعنی کیسی سیم تعیناتی همیشهی کرال بو کسو کارو خزمی خوی یعنی اما استغلالی وظیفه خوی کردیا بو اوا ریجه که هر زور کسو کاری خوی دابند گوگن حقیقت مشوت فولی خومن خلقو گوداری جنابتان آگهدارن که مصالات و هشت تیوه مانگه پارتی یکیتی درگای پرلمان دخستوه لبر محاسسه حزبی لبر برجواندی برکسکی حزبی رولی تشریعی من پک کوتوه بلان اما رولی چودیری من بردوامه
0: واتا جنابتان ما مستحل است یعنی واتا هندی کس زور جا قصه اکن علی پرلمان داخره و پرلمانتاران ایشی انتشیه پارلمانتار لمالوان و موچ اخوان و تا اما بشکل پارلمانتار اگریتو جناب تان و پارلمانتارانی ایوا و فراکسیون یگتو بردوام لارک دابون و لخزمتو بدودات شونی کیسو کشکانی هاولاتیان دابون بتایبتی اوانی که دانه مزراون هزاران
1: دیارا اگر پارلمانتار حزیلی بد ایج بکات و وجدانی خوی آرام بکات ایش هیا چنکه حکومت ناویرتن بتو بلیتن تونات وانی ایشی رقابی بکیت اصلی و لبی ایشی پرلمان رقابیه شکیسا هرینی کردستان لدو خیگدایه بو ویلی هاتوه بودا هاتی نو خود یارنیه و معقوله ام گمرکانه ام خالص نوریکانه ام مطاراتانه ام اباجانه همویان فی دو ده و صد کران اون ده ضریبه و باجل سر خلب گران کرا بهای کاربا معقوله یعنی لجیاتی او ایسا فائد من هبیتن لدهاتی نوخو علیتن من 120 مليار مئه اظن لبرچی 120 مليار مئه چونکی دوری رقابی زور بی فراکسونکانی پرلمان تب کودوه خویان تسلیمی او واقعیان کردوه دوامیش با امری حزب ایجدکن بداخوه منصی دارست ایسا لدهود نوزده پرلمانتاری هیا هی پارتین
0: بله
1: هی پارتین لگر سی کسی سی باریزی دیتر هی معارضه وفلسزون بلام که حکومت ابینتن بکیفی خویان ایج دکنو نه رقیب و نه عکید و هیچ رقابتی لسر نبیتن هاوا گیشت او قناغه استسید بگه چه گندالی دروز بوید اما نقایه که لدریای گندالی کان ایره که خلق ناویره تن ملحفه کن به ایمه بدن ناویره اصرفز
0: یعنی لگل اوش دا خلق پیوندی کردو با جناب تانو لدان مزراو کن لخلقی تر لستمیان لیکره مافیا نخوری پیوندی کنو بلا ناویرن زور عشق لیکن
1: بدا خواک هیکم جار من آگهداری خوب اخشکانم کرد که اشتکی واهیا دوریان باج بون چار روش بینچ روش بایکوت یا بون لیره حت نسر جده حتی نخوشخانه که نخوشخانه هی منالانه او اصلا دام لوی نکره چونکه نیوی کارمندانی تندرستی لوی خوب بخش بون یعنی رد فعله که هبو بلام جیگای داخ او بو که طلب لمنیان کرد من لگل یان بجداردم لو گرد بونه منیش وک دوری خوم همو جارک من خوم لناو جادن بینیوه چونکه خلقی مظلومن ایمه یک گرتو دنگ لناو جاده دینیم ایمه دنگی دزی و دنگی گندالی و دنگی فشار و دنگی یعنی استقلال کردنی خلق نیمانه بودن با دشدار بند کالتان
0: و تا آوانه اگر دنگی اوان نبی ما مستاهل از اگر پنابو اوان نبند دنگی اوان نبیت پنابو چویتر برن لچویتر بتوانن مافکانه بدستن
1: لیره زیاتر فشاری حزبی هیا لجیاتی او بچنه مثلا بردرگای انجمنی وزیران بچنه بردرگای مثلا محافظه بچنه بردرگای یکی سر بخوی زاخو اچنه مکتبی رای خفتن اچنه لق چونکه ازانن لیره همو جمجه كاني حكم راني لدهوك جير كنترولي حزب دايا استا مدير عامك هج دا صلاة كمية لا لدغن إما همو بدستي لقا لقش بعيعازي مكتبي ريخفتنا استا مكتبي ريخفتن لرواي لهاتوا يعني وكو حاشا وكو بلين خلق دابت روجانا بتشناوي طوافي بكان وهو إيشي خلق برواتن أو إيشي كاستا حزب دكات ليرا مدير عامك ما تواند بك أو دا صلاة كا مثلا لجنائك يحز بيها يا ريك خامك يحز بيها ده أول دي كسي إدارية جلبان أول خالك وابير ده كان وكا مثلا حزي كامو آخر ده بيد بيشين الله يحزب أماش حقيقة كلتورة غلطة أما بوچونك غلطة أما تيروانينك غلطة نابيتن حزب لحكومة دورة تربيتن بس يعني الحمد لله بو خطوانا كيسا إما ديكين جرأتك بخلق دروزوا لو كاتتا إسنا تشندين ملفي ديترم بوهاتوا طمش مجدى بخشة إن شاء الله بتواني زياتر درقا بخلق بكيناكو أما بلين أما غلطة غلطة بس با عدالات هبيتن أجر تعينات هي أجر تعينك هبيتن باب كوري شهيد بيتن وانيا أجر تعينك هبيت باب كوري بيش مرقاك بيتن أجر تعينك بابو أوا إلى كان بيت أجر تعينك هبيت بابو بو خوبخشة كان بيت شخ خوبخشة إيرا بنت صالة خوبخشة بيش كورونا لكاتي كورونا شهر خوبخش بن إستاش خوبخشة أولوية بو مندبونا أمانة وانيا تعينات دابيتن شمولي أمانة بيتن الكرة بارترسة كي لو هالصفات تزارة بكات هل يكشوي أو كرة بارترسة ها بملايين يكشوي أو كرة ونيا
0: بلا
1: يعني شو حاجة تبقى بين صاد وشفات هزاري نية ثانية أنا أبو ضامن كردني مستقبلي أنا وهو هني بخلق ديار بكان كائمة هر ظلم ذكينو كيوش بيدن بني ما بردان بدين إن شاء الله بتواني او كلتورة بيقورين
0: ان شاء الله ما مستهل السبارت بكرتي تندرستي لتش استيك داي لسنوري پارزگاي دوكو بهدينان مثلا پيداوي سپزيشكي كان نبوني كارمندي تندرستي لين خوشخانه كان يعني لتش استيك داي كرتي تندرستي
1: كرتي تندرستي وكو همو كرتكاني ديتر ليرا زور روزة او مثلا چن نخوشخانه كان هر او نخوشخانه كلا سرکاتي پش سر حلدان كرابون هر وقت خون يعني هيك أوي من أبينا شو كمل خلكي ديريني باجيريا شاريد هو كم أوان داودي هيش كوتنو لروي بنايتي نخوش خانة أوان ليرانية إستا كان بنايت هبون وكو هيكل ماون أو دحصل حصل إستا ألان أبيدي داكين تكملة داكين بس أو بنايتانا أو نخوش خانة محتاجي ميلاكن أو ميلاكن ميمانا ميلاكي درستي إيرا بفي قصي رفيق قصي مديري صحيده كالتن إما حاجة من بتعينات هيا نجيكي دو هزار خوبخش من هيا لدهوك أكاد يصحا
0: بلا
1: باشا خوبخشانا إستا برو صيدليا لوي خوبخشا برو رده استقبال خوبخشا برو أويدي إنعاش خوبخشا برو هر جيغايك لوي بخوبخشا يعني خوبخشاش حمولي چند صالي تربكات ونيا إذا كبو اللي ربو بأويدي بايكوتو بلين ما نجرتن يان كرد بار بليتن يك من نخوشخانة من هي نخوشخانة منالالة أو بكوت بكوت بو چونك ميلاتي زور كما ميلاكات التعين زور كما ومش يعني لروي إداريات ويدي همو الأسر بنامي لهاتو وانا يتعينن يعني قزم قاربا دستانو برغا براني كرتي تندرسي ليرا يعني زور بيان بسكتري حزب تبهري حزب راجيبو مرشحي حزب بيت كادركي باش بتن اتوانت ايش بو حزب بكات مشكلانية كفاءتك يتشن بتن لارو كيشايكا تعيني دا كان وجنب مديرو وخوي با كارديرو و كار kadrekî hizbî edîne ziyatir le kadrekî mihemî û te îşê xwe bikatin. Yanî beda xala ista lêre xalekî ziyatir role
0: مامۆستا هەلێز ئێوە مفاتحی وەزیری تەندروستیتان کردووە لەسەرم بابەتی تەندروستی کە کارمەندێکی تەندروستی زۆریان پێویستە 2000 خۆبەخشان لەو سنووری یعنی مفاتحی وەزیری خود بەرپرسانی حکوومەت بڵین لە حکوومەتی هەرێما مەسەلا مفاتحەتان کردو بۆی کە
1: بڕێک لە دامەزران جێگەی داخە لێرە ئەم حزبە خۆیان لە پەرلەمانتار گەورەتر ئەبینن من چەند جار هەوڵم داوە بە ڕیسەلە بە پەیوەندی ئەتیفاڵ بە محافظی درۆت بکەم هەرچەندە خۆلی پێشووتر ئەتیفاڵمان بوو ئیشمان بە یەکەوە کرد بەڵام ئەم جارە هەر وەڵامی من نادات ئیتو مەجبووری ئەو کاتە کە ئەمانە خۆیان بەرسەر ئەبینن لە مینەرانی خەڵک من قسم كل اللي قال وزير ايش ام كيسة لسر كيسة كي ديتر يعني عجيب ليرة هيا استا مثلا كسكي بطير ما كان دبيتن درشواني كلية طب اسنان يكم جار خو بخش بيتن ان جار بتوانتن بتشت عيادك بكاتن يعني عيادك ايش بكات وانيا اما رينمانع رينماني وزارتي تندرستين عجيب ليرة اويا دكتور هادوع قالت من مستعد نوصل خو بخشي بكام وز دكتوري ددان أظن شيء ذاك اللي صار شر كاري إداري هاي ليرة أبنا محافظة أنيرت ملفكي بو آسايش أو كتاب من لبردسة آسايش قالتن إما لبرجوان اجتناب من كأم دكتورة ببيبه وبخش إخوة سيدي أم أزيا بكي أم ظلمة بكي بو آسايش ترازي نابي والله لروي أمنية و حتى كسبوا ليرة مستقل بو ديلاين بوها قسم كلا قال وزير وتم لبرشي يقول أكيد شتك هاي وتقول أشم كي باوتي أو دكتورة هارتيني يقول أهل برعوية سيدي بس يعني شم عيارتي هيا كتو ببي بخو بخش أبو بي باوتي خود بدي يعني برا تك بدي كلا لفكريك دي ترى حلقي آسايش بوتشيا يعني نظم احتمال اللي دبري اوش تهرمية حلقي آسايش بوتشيا معقولة شش صال شار صال تين صال تولا زاوكوك بخلقي بهود بي خلقي او شارابي وانيا در بكي دوي تحويل الدكان بو آسايش راي خوي بلايتن والله من بابر جواندي ابينم يا من بابر جواندي نابينم اي وضعي دهوك آوايا استخلق مجبور كران شي بكان لو كاتا كببن بخو بخشش برون فرم حزب حرب السنة وأوا ديتوي آسايش لسريان نامي مثلا إيه شي حكم رانية أما باسي كامة آزادي دكان باسي كامة دات فروري دكان باسي كامة حق وحقوقي حوالاتي دكان كا آزادة لا بيرو بوچونة كي خوي يعني آزادة لا دينة كي خوي آزادة لا چه قومية أجبت مادم حوالاتية ايه خلق صالك امينه انتظار آسايش تموافقة بدريت انك اما ببيت خوبخش يا نبي كردي صحة ليرة كردكي ويرانا من كشتي صال الشموتوة بوزير وتم تنيا لنا خوشخانة كان الدهود تنيا اوي دي هيا
0: خوبخش
1: في سابة لا ايوة بيعلن لا ايوة بيعلن تخت سريد اتشي اوي سريدك بتو ادن على مجيقاتا برو على جيبات اللي بخوا كا دكتور كا تشخيص كا علاج كا درمان كا ويدي همو لدروة عائيني همو الأشياء دروة اللي دروة كارتي حكومي دبيتن كارك هبيتن انجا بشينا خوش خاني حكومي يعني بداخوا يتشتمانا بنيازن او كارتاني حكوميش ماون بيتن بكارتكي طيبات

0: شان بروجكت مديرك هاد وبرسمي اعلان كر كائمة ام بناتا ام كالو كالانا افروشين بمزاد علني اما حكم رانيا اوانا اللي رأتوانا كركي تايباتي بكان دبيت ان يكم جار حزبي دا صلاة شريكيان بيت اشكرنا بيتن دا تستقاني ارا شريكيان بيتن لحزبي دا صلاة بيتن انجا بتوانا كركي تايبات بكان اگرنا كس دا صلاة نية اللي رأى لأيشي كركي تايباتيش بكات
1: ما مستعليز يعني اوان باشكرا چیانو بوی که امن خوشخانه تایبته هانا که بو خزمتی خلق بین رگنادن بکریتا یعنی با اشکرا اوان چی الان بهانه ان چی بو اما
0: او محافظی دهوک لم اتمر صحافی دوی او مدیری نخوشخانه هانا او لدوانه دابو هات لکن گره روجمانی بود که ایما هیچ نخوشخانه اک دانا خین بلا نخوشخانه اکیش ناکین که موافقه وزارتی سخلمین تندرستی نبتن آخر او مديركي هات عليتن او موافقا من حياة بس آسايش رب كردوا وكو او دكتوري ديتر
1: بلا
0: بو چنكي وا بيردا كنوا كا تو خزمتي خلق بكاي بويان خرابة تو بهاني خلق بروي بويان خرابة مستقبلي سياسيان خرابة يعني هموشتك اخنا ميزانيي برجواني حزبي خويان إلا برأوا وضعي دهوك وضعي كي باشنية بس كتو بيه دهوك عندك جادكان أبيني جادكان أبيني بلام أم جادنا شبه موشي فرمان بران ترع وليا شف موشي فرمان براني هرم أغاني أتوان انشي بمكان هريمك ديتر سد لنوي دابنا بس هو شف يحوط مليار دولار إسا قرضاري خلقو موشو كومبانيا كانت حكومتي هريمي كردستان وكان جادة بكان او جادانا لبرو لو جادانا كان خوشخانة كان هيا كان قطاب خانة كان هيا وانيا كان بناي حكومي كران زربني بناي استا بناي حكومي لا إيجار دانا بطنجا ورقي بسط ورقي مانجانا إيجار بصاحب خان وكان دادا معقولة حكومتك ناتوانت كان بناي بخوي بكات بو مدیر یکانی خوی بکر
1: که تا امش یک یک کارسات کن که بیناکان یعن هموی بکری پاره کی زور لده هد را با کری بیناکان یعن لکه تک تخواهن نتوانن بیناک با دامز راوکانی خواهن درست کن
0: لسر جاده بارزان لیره یکمین جاده رئیسیه لدهوک یکمین جاده رئیسیه خو دهوک هموی دو جاده رئیسیه لسن تری دهوک او برام بریتی منطقه که زور راقیه لتر او جاده 3-4 بینای گوره حکومی کیان کرانه به هیکلیش کرانه به هیکل باشه لأرقا منطقه من متابعه اوانم کرد استا حتی بردی بناغی او بنایتانه نماون اما جگه گومان هونیه
1: بله
0: او بردی بناغه لبرچی لوی نماون خیره چی بیایه اما نبنيازن چيلن بناياتانا بيكن او بناياتانا كربان او انده برجدي خلق كيابو بناياتي جوران منطقه كي راقي جيغاي غراج ووسطان سياراتيان بناياتي كي مدرينن بالان هندكيان 10 صالة هندكيان 7 صالة استا بسين هاوي ديكران و هندكيان ايش بقفل درجان داخسون و كس نازن چيلن بناياتانا ايكن إما لواء ترسين كان حكومته لا خولي بيشوتر ياسايك يان باكر كرينو اعتروشتنو باكريداني ملكو أملاك الدولة لواء ترسين أماناش روجك دروش سيدي روجي ديتر أمانا هميان بكروشة بدن بخلقك كي ديتر وهر بناياتي حكومي استا دائري حكومي لا إيجار دا إكا بلان يعني إجر حكوم راني وابيتن بارد بيتن بتشوف ترين منالي دهوك أتوانت آوا حكومراني بكات أتوانت دخلات بكات بس هو بناتنا نايكن إسا أرقى منطقة الليرة في ألين جدي نخوشخاني آزادي لطنشتي أساساتي ويدي نخوشخاني منالبون هي كاس نظانة تنشي بيديت منان كنوا بو تمامي ناكن